الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا من دار الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وإليه المآب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وأناب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ربكم ورب العالمين، وكونوا بدينكم مستمسكين وبأرضانه قائمين وعلى عمودي محافظين وفي هاجرين قائمين تسلكوا سبيل المسلمين وتفوزوا بمغفرة الغفور الحليم وتسلموا في الجنان ببعية من حمى الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إحسانا لنا وتسليما وإجلالا لنبيه وتسليما. فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين يهدهم الله ودعهم ربهم حسنا وكفر عنهم السيئات. اللهم ارادنا واراد المسلمين بسوء قد الف بينه في نفسه واجعل تدميره يا سامع الدعاء. اللهم اعنا في البيوت والبلاد واصف ولاه الامور. اللهم وفق ولاه الامور للمسلمين عامه للعمل بكتابك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل لي لك شاكرا لك ذاكرا لك راغبا لك متوعا اليك مخبتا. اغني وربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وفي قلبي وثبت لساني واسلل سفيهتي قلبي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعليكم السلام.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالم